لمالي وكوچي لبازاران وباركان لهر دري وهر قابي بزماني خو باخبر بكنونو خونان ببينن زماني ما هر تشتيميه زماني ما هيلنو هبونامي.

0: نل براس ريبانا خم خم كين نيرانا
1: خم خم من ورتوشي دلالا من ورتوشي تل سريق عرفوشي تل سريق عرفوشي تل مسكين مفروشي